0: واو، كونوا كونوا باروش، خمسة شوكولاخ نهورش، خمسة شوكولاخ نهورش، كونوا كونوا باروش، واو، دوليان، دوليان، اسمع أمّا، دوليان، دوليان، اسمع أمّا.
1: Gdzie gof, to sobie bardzo. Gof, gierak, gof, gierak, to sobie nie ma.
0: Ruk, ruk.